0: Далі
1: я... Харузі курі, а сваті гафт, то сваті да. Акнун дар радіої Азія Плюс. Шоу барномай імкон. Бусуп хон Джалілов. Шавковар хоат бут. Інті зор буше.
2: Шарікі шоу барномай імкон. Хумо бонг. Орзу аз хумо бонг. Дас расі хамеша гі ба маблах. Захрій пулі ва ехсосі оромі. Агар аз ліміт істіфода набарід, ягун дірам пардохт намекунід. Орзу маблах барої боварі бештарі шумо. Муфасал 54. Хумо аз орзу до амал.
3: صبح بخیر شما در عزیز، صبح بخیر و روز باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همتون صمیمانه تهنیت میگویم و شما رو به شنیدن شو برنامه امکان دعوت میکنم. این رادیو از پلیس است و ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 و در خوجند در موج 104.4 FM شنیدن ممکن است. البته ما رو میتونید که آنلاین گوش کنید طریق تلگرام، مثلا رقم تلگرام 88840107 است. همچنین در سمونه ازیا پلیس نقطه نیوز نیز ما رو میتونید راحت онлайн гуш кунед. Рақами телефони мо дар студия 44-6-107-107 аст. Хуб, имрӯз 15 июл, окей? Бубинед, ин мо ҳам чихел ним мешавад, ки то бехабар мемонем, вохерам. Имрӯз чоршанбе аст ва соат 7-9 дақиқа. Тахминан ҳамин вақт ва соат ҳар рӯзи корӣ шуруъ мешавад шоу барномаи имкон. Мустақим, бетакрор, идома меёбад то соати 10. Як дунё хабару иттилоу маълумот, суҳбатҳои ҷолибу шавқовар, озмуну викторинаҳо, суруд ва таронаҳои дӯстдоштаи шумо, баъзе бахшҳои ҷолиб ва албатта тӯҳфаҳо шуморо интизор аст. Фақат биёед бовар мекунем, ки имрӯз аз дирӯз беҳтар мешавад ва биёед кӯшиш кунем, ки ҳамин тавр бошад. Хуб, бо ин ният ва бо ин тарона мо шоу барномаи имконро бо шиёри барои рӯзи беҳтар шуруъ мекунем.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: بیمار را غذای موافق کند درست، بی تربیت ضعیف توانا نمی شود. سیدا،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلیوس.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: روزی اگر غمی رسدد تنگ دل ما باش رو شکر کن ما باد که از بد بتر شود حافظ
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی شما
4: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیدل زاهد نداره مغزی بر اسرار پیچیدن. تو محوی ظاهری اما ممی باید بسر پیچی. بیدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلس.